الشياط بينبوع من العدم. تحسسنيش ان انا كلامي فاضي, ما تقوليش مش مستاهلة للدرجة دي. ابني لو مفيش مبدأ ابني عليه, ما تحملنيش فوق بدقني. قمنا منها فيها قلنا بتداوينا, لكن بتعب كل ما بجري بنهج.

0: حاسس.
1: ارتجع على السمعين لأن فكرة العدل مرتبطة بفكرة الحقيقة، وفكرة الحقيقة مرتبطة بالمطلقات.

خلص بس الكلام لسه ما خلصش. قفلت الخط بعت رساله والكلام ما وصلش. مفيش حاجه ابيض واسود غير افلام السيما. مش عايز اعيش في حرب غني.

0: مفهوش واقنا والوقت بيجري ولو حاولت ما تلحقوش بمكانة.
1: ساعتها الناس هيتهيأ لها ان بقى عشي كل العمر ده كان ساعة تعرفوا بينهم ساعة هيتهيأ لهم انهم خرجوا من تكوين زمني الى تكوين زمني.

0: Yeah.
1: Niggas say it's much better over there. Niggas say it's not just my lips aware. بعد الثانية تحلي لي معايا جيبوا الثانية ساكتر الثانية.

تناديني بالسبع واسم الله العالي. قد ما لف وشاف شواف يا ضعاف ومعروفة مين الغالي. وصيت نصيب سمعة من قبل الأغاني، من قبل الراب والتراب والشاب والشباب جاي ياخد مكاني. فنصيحة أخوك تنكاس تنكال كالتالي. سمعة يا الكنز وحبيبه لقال معروف، تربينا عمر العز وكسرنا العين مش بلبوسة.